0: فين؟
1: هنا ما
0: مين؟
1: وانا ما
0: من على الفير
1: مش رزقكم شعبان لانك ما كنا ينمدين انا انت لانك ما رينك وتتفعن خارجات
0: سنكون من اي
1: قلنا لي شغل لانك ما لبالي لك عمشار نالبالي بسر كنو بيم عمكو خانو ما نايم

0: قالها سوسي تمت سمالي ينكام.
1: فشيلة تمت سمالي ينكام وفلا ليشاك ومبيريلوي دربالة تيتل دات سوغالي يساكو طولا ينكواو يتيكو ني 32 غراو سنتيغرادوش كولانزلا بيرا نامبولا مابوتو نانشانشاي ني 29 بيمبا ناكلمان 28 فيلانكولو 27 شيموي ناينيمبان 26 Kasilishinga nga pepe la ni 25 grau centígrados.
2: Sawu kala swinga hele swa hlola kunene ku hlela ba basikenti nhloko ivo khale hine va kona hiti hlela vanjombo hi kholoka ku vana mhla hita va hetsaliwile ku va hi vala kunene ke hi ba mavoko hi hlela ntshaku hinge loko fa hi bekiseka amunzuku a hito hlela futhi hi va kola kutani ke ti dzunise hi xudiki ku sa xile khuzwini hi xukuita mele mavoko silovo ya mfani nga va hita ta ku tekela mpela swi va swi hi fanela tani hikusiya mavokweni manene hinge tata.